0: هذه ما تربح وهذه ما تربح هذه ما تربح هذه تربح هذه تربح لاص هذه ما تربحش وهذه ما تربحش دائما على لاص
1: What it is
2: ايه بعد عند نفوت شوف واحد يضحك واحد يبكي
0: توري بعتوك
2: ايه انا اللي بعتوك